حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

ما يشوفون غيرك وانت افهمني اخاف ارمش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هذا جبته منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاشب

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيدة فأم الأولى بامتياز.
1: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، فقد يسبب لك ذلك بحدوث مشكلة مع سائقين آخرين لعدم انتباهك، وتصطدم بسيارتهم أو تتعرض لحادثة طريق. فلا تستخدم الهاتف أثناء القيادة إلا للمكالمات الطارئة أو لمكالمات قصيرة جدا.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: الرشيد، خيارك الأكيد.
1: 92.1

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت موظفاً في مؤسسة خدمية أو إدارية أو إنتاجية، فكن عنواناً مميزاً لمؤسستك. ضع أخلاقيات العمل أمام عينيك ولا تتنازل عنها، وكن أميناً مع كل الناس وملتزماً بمواعيدك، واظهر الاهتمام والجدية والتقدير، ودي عملك كما ينبغي ولا تتكبر على أحد، وكن متعاوناً دائماً ولا تنشغل بهاتفك في غير خصوصية العمل.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: إنها الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-035-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

شارك استمع وفرفش مع رشيد. استمعوا من الرشيد لآخر الأخبار. زوروا www.rashidnews.com.

0: يبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الرشيد، خيارك الأكيد.
1: 92.1

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

استمعوا للأخبار البرامج الرشيد القويان سمعتها اللقاءات الترفيه هي واحدة الرشيد FM ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أمامك كل الخيارات، ولكن للرشيد نكهة.
2: بنتفرج للأبد. يا ليل يا دانا، يا ليل يا دانا،
3: يا خوي في دول اسمك من دم على دمك.
4: ما في الحكي ما في كلام.
1: الرشيد

0: próxima.
1: الرشيد اف ام

0: المراجع.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة رامات.

0: حاتم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق ابدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

0: أحمد راضي.
1: أحمد راضي أسطورة الكرة العراقية وصاحب الهدف الخالد. ولد أحمد راضي في بغداد يوم 21 من نيسان عام 64 و900 وألف، ومنذ صغره برزت ما لديه من موهبة كروية، الموهبة التي جعلت منه واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ العراق وآسيا. بدأت مسيرته مع نادي الزوراء، وسرعان ما أصبح نجما يتلألأ في سماء الكرة العراقية بموهبته الفذة. عندما يذكر العراقيون كأس العالم في عام 86 و900 وألف في المكسيك، يتبادر إلى الأذهان اسم أحمد راضي، الرجل الذي كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ. ففي مواجهة المنتخب البلجيكي، وبعد أن تقدم المنافس بهدفين، جاءت اللحظة التي انتظرها العراق. تلقى أحمد راضي تمريرة ذكية من ناطق هاشم، فانطلق بثقة الأبطال، ثم سدد الكرة ببراعة نحو الزاوية البعيدة لتعانق الشباك في الدقيقة

العراقي، قاد أسود الرافدين إلى التأهل التاريخي لكأس العالم عام 86 و900 و1000 في المكسيك، حيث قدم أداء مشرفا في مجموعة قوية، وتألق أيضا في كأس الخليج وتوج هدافا وأفضل لاعب. بعد الاعتزال واصل عطاءه في المجال الإداري داخل الاتحاد العراقي والآسيوي. هكذا يبقى حسين سعيد رمزا للوفاء والإنجاز ومسيرة تختتم بالفخر.

0: تبدأ من صافرة بدائع.
1: أهلا أهلا بالخليل.
2: نشت سدد جول. بس القاع يونس نشأك وهوار صالح ويا باسم والبطل كرار.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: من قلب الخليج تبدأ الحكاية، منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

حين يذكر الإبداع في خط الوسط وتستعاد لحظات الكرة العراقية الذهبية، يبرز اسم نقش بصمته في ذاكرة الملاعب. إنه ناطق هاشم. ولد ناطق هاشم في عام 50 و900 ألف، ونشأ في الملاعب الشعبية حيث تشكلت موهبته مبكرا، ثم انطلق نحو الأندية العراقية ليبدأ مسيرة لافتة مع نادي الأمانة عام 78 و900 ألف، ثم واصل تألقه مع القوة الجوية ونادي الرشيد. تميز ناطق هاشم بذكائه في صناعة اللعب ودقة تمريراته حتى لقب ببلاتين الكرة العراقية، ليصبح أحد أهم صناع الأهداف في جيله، وكان له دور محوري في قيادة المنتخب العراقي نحو التأهل إلى كأس العالم في عام 86 و900 ألف في المكسيك، حيث كان صاحب التمريرة واللمسة الحاسمة في الهدف العراقي الوحيد الذي سجل في مرمى بلجيكا ليصبح صاحب أسيست الزمن الجميل. وبعد مسيرة حافلة اتجه إلى التدريب وحقق نجاحات متعددة داخل العراق وخارجه. رحل عام 2004 إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر لم يتجاوز 44 عاما، ليطوى برحيله صفحة نجم سطع في سماء الكرة العراقية.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

0: إذاعة الرشيد تقدم
1: من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية. الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

0: مساء الخير أحبتي المستمعين وجمهورنا الرياضي الكريم، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سبورت أكشن، نعيش فيها أجواء واحدة من أقدم وأهم البطولات الكروية في المنطقة، إنها بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية وتحديدا مدينة جدة ابتداء من اليوم وحتى 6 أكتوبر سنة 2026. ويحاورني في هذه الحلقة العزيز الغالي معد البرنامج لسبورت أكشن الكابتن أحمد الموسوي.
1: حياك الله كابتن ومساك الله بالخير، وإن شاء الله بوادر فوز اليوم.
0: إن شاء الله إن شاء الله. اليوم افتتاحية كأس الخليج في جدة سوف تكون بين منتخبنا الوطني العراقي ومنتخب عمان في 5:30، وأيضا بعدها مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الكويتي في 8:30.
1: نعم.
0: من يحب أن يكون على تواصل معنا على البث المباشر للفيسبوك على موقع إذاعة الرشيد، وأيضا للبث المباشر لبرنامج التيك توك، وأيضا للاتصال عبر الهواتف التالية 0770 37 5811 و0770 37 5222، وللاستماع عبر راديو الرشيد وأثير 92.1.
1: حياك الله كابتن علي، وحيا الله كل الأصدقاء والمتابعين عبر البث المرئي بالفيسبوك والتيك توك، وكذلك كل من يستمع لنا عبر الموجة 92.1. هؤلاء المميزين دائما اللي دائما يستمعون إلى البرامج إلى الأغاني، نتمنى لهم أوقات ممتعة في هذه البطولة وفي كل الأوقات. بالبداية كابتن علي، مدينة جدة من المدن المميزة.
0: نعم.
1: أول مرة تستضيف هكذا بطولة.
0: نعم.
1: وأول مرة تستضيف بطولة الخليج.
0: نعم.
1: سابقا السعودية استضافت لكن في مناطق مختلفة.
0: نعم.
1: مدينة جدة مميزة، واليوم احنا في أجواء مميزة، يعني احنا بين الصيف والشتاء والأجواء كلش ممتازة.
0: الجو المناخي لهذه المنطقة ملائم جدا وخصوصا لمباريات كرة القدم.
1: نعم.
0: نعم.
1: فجدة مميزة
0: جدا جدا جدا، وكذلك أيضا الملاعب التي سوف تخوض عليها المنتخبات هذه المجموعة والمجموعة الثانية أيضا.
1: نعم.
0: بملاعب مميزة جدا، سوف تكون هناك مجموعتين لهذه البطولة، كل مجموعة تتكون المجموعة الأولى من منتخبنا الوطن العراقي.
1: نعم.
0: والمنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور، والمنتخب الكويتي الأكثر تتويجاً
1: بعشرة ألقاب،
0: وأيضاً المنتخب العماني المنتخب العنيد دائماً أمام المنتخبات الأخرى، وله أيضاً لقبان في هذه البطولة.
1: نعم كابتن، نذكر بأن هذه البطولة انطلقت في عام 1970 وكانت في بدايتها هي 4 منتخبات.
0: نعم.
1: نعم.
0: طبعاً قصة كأس الخليج انطلقت عام 1977 في مملكة البحرين، عندما شاركت 4 منتخبات فقط وهي الكويت والبحرين والسعودية وقطر، وكان المنتخب الكويتي أول من أحرز هذه البطولة، والتحق المنتخب العراقي سنة 76 بهذه البطولة وله 4 تتويجات في هذا البطولة، وبعد ذلك توسعت هذه البطولة وأصبحت
1: تشمل الفرق الخليجية الثمان
0: اللي تضم، يعني مثل ما قلنا، المجموعة الأولى الكويت والسعودية والعراق وعمان، والمجموعة الثانية البحرين وقطر والإمارات والمنتخب اليمني اللي ما حصل ولا على كأس في هذه،
1: للأسف هو المنتخب العربي الخليجي الوحيد اللي ما حصل على أي لقب في هذه البطولة. لكن كابتن، يعني احنا أمام يعني 19 في مجموعة حرزت 19 لقب.
0: نعم.
1: من أصل 27.
0: نعم صحيح.
1: فإحنا من المجموعة، يعني اللي يتأهلوا من المجموعة يصلون.
0: إحنا مثل ما ذكرنا قبل قليل، المنتخب العراقي حقق 4 ألقاب سنة 79 وسنة 84 وسنة 88، بعدها ابتعد عن بطولة كأس الخليج ورجع لها في سنة 2004 على ما أعتقد، لغاية 2023 كان اللقب غائب، يعني العام قبل الماضي
1: عندما استضافت البطولة قبل الماضية. نعم.
0: عندما استضافنا البطولة في البصرة الحبيبة سنة 23 استطعنا حصد هذا اللقب. والعام الماضي حصد المنتخب البحريني في الكويت
1: وهو لقب الأول كان. يعني احنا كان عندنا منتخبين ما محققين البطولة. نعم. البحرين في البطولة السابقة
0: حقق. نعم. اللقب الأول إلي.
1: نتوقع اليمن تحقق هذه البطولة؟
0: صعبة جدا.
1: ليش صعبة؟ المنتخب اليمني ما عنده عناصر؟
0: لا يمتلك مقومات المنتخبات الأخرى التي تواجهه في هذه البطولة من حيث القيمة السوقية ومن حيث قيمة اللاعبين الفنية وكذلك القيمة التي يمتلكها الكادر التدريبي للمنتخبات التي. نعم. في مجموعتها مثل ما قلنا المنتخب القطري هو أحد أبطال آسيا، يعني أحرز بطل آسيا مرتين متتاليتين وأفضل اللاعبين على مستوى آسيا،
1: وكذلك اللي تأهل لكأس العالم لمرتين
0: متتاليتين. نعم. المنتخب الإماراتي ولو المرة الأولى كانت في استضافته لكن أصبح
1: كانت حافز. نعم.
0: نعم. المنتخب الإماراتي أيضا منتخب جيد جدا، والمنتخب البحريني حامل اللقب الذي يحاول أن يحافظ على لقبه في هذه البطولة. فأعتقد أن المنتخب اليمني الفريق الذي أقل حظا في حصد بعض نقاط هذه المجموعة والصعود إلى النصف النهائي.
1: نعم كابتن علي، إحنا نتحدث في هذه الدقائق عن كأس الخليج وبطولة كأس الخليج قبل ما ننتقل إلى مباراتنا وتفاصيل المباراة.
0: نعم.
1: كثير من الأحداث اللي مرت على كأس الخليج يعني أبرز الذكريات وياك أنت كعلي.
0: نعم.
1: حازم كابتن علي، بطولة خالدة في ذاكرتك تأذى بها العراق.
0: طبعا هي مثل ما قلت لك، يعني البطولات بعد 2003 أتذكر البطولة الأولى اللي رجعنا إلها للحضن الخليجي من خلال بطولة كأس الخليج. أكثر ما يذكرني بها صراحة حضور الفنان الكبير ممثل العراق الفنان كاظم الساهر.
1: نعم.
0: في البطولة، وكان له مثل ما يقول عرض غنائي كبير يخص المنتخب العراقي.
1: نعم.
0: وبعض نجوم أيضا الفن العربي، وكانت هناك احتفالية خاصة
1: بعودة
0: المنتخب. نعم. وعودتي إلى حضن هذه البطولة. أعتقد هذه النقطة الفارقة التي أتذكرها من بطولة كأس الخليج، وكذلك البطولة الأهم.
1: نعم.
0: لنا في كأس الخليج هي بطولة خليج البصرة، لأن بعد فترة كبيرة
1: نعم حققنا
0: استضافة لهذه البطولة على أرض العراق الحبيب وخصوصا في البصرة البحيحاء، وكذلك تحقيق اللقب كان شيء جميل وعزيز على قلوبنا، وكذلك كانت هناك مباراة دراماتيكية قوية بحيث أنه قدرنا أن نحصد اللقب في آخر ثواني وآخر دقائق من هذه المباراة ضد المنتخب العماني بعد التعادل، وكذلك احتساب ضربة جزاء للمنتخب العراقي، واستطاع المنتخب البحرين العماني عفوا التعادل، واستطعنا أيضا من خلال ضربة حرة غير مباشرة إحراز الهدف الفوز في آخر دقائق. وهذا اللقب أعتقد أنه الجماهير العراقية وجميع المحللين الرياضيين وكثير من اللاعبين يعيشون هذه الأجواء بعد غياب كبير عن التتويج وعن الألقاب من بعد 2007. اللقب الأخير الذي تحقق للمنتخب العراقي تحقق ببطولة الخليج 2023، والحمد لله بعدها أصبح هناك تحقيق أكثر في سنة 2026، وهو تأهلنا لكأس
1: العالم. نعم خلينا نسمع شوي.

0: هذا كابتن علي جزء من الدخولية للفنان الكبير كاظم الساهر في هذه البطولة، وكانت في خليجي 17، يعني قبل 10 بطولات
1: تقريبا، قبل 10 بطولات قلت لك. نعم. هي هاي النقطة الفارقة اللي أتذكرها بالنسبة لي علي حازم، وأيضا مباراة النهائي أمام المنتخب العماني.
0: نعم.
1: قبل قليل تكلمنا على المجموعات اللي
0: نعم
1: موجودة.
0: نعم كابتن.
1: عبارة عن مجموعتين، المجموعة الأولى مثل ما قلنا السعودية والعراق وأيضا عمان والكويت، المجموعة الثانية قطر والإمارات والبحرين واليمن. تكون هذه البطولة على نظام النقاط في المجموعتين.
0: نعم.
1: صعود الأول والثاني من كل مجموعة، ومباريات النصف نهائي وبعدها إلى النهائي. طبعا كل منتخب يخوض 3 مباريات في دور المجموعات، وكذلك التأهل في النصف النهائي عن مباراة واحدة، فمجموع مباريات المنتخب الواحد 9 مباريات تقريبا إذا وصل للنهائي. طبعا بالنسبة لملاعب البطولة مثل ما ذكرت، ملاعب جدا متطورة. الملعب الأول ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
0: نعم.
1: والملعب الثاني ملعب الأمير عبدالله فيصل. فالمجموعتين راح يتقسمون على هذه الملاعب ويستضيفان مباريات المجموعات، ثم تستكمل الأدوار الإقصائية في هذه
0: الملاعبين. نعم كابتن علي، احنا راح تكون صافرة البداية مع منتخب العراق وسلطنة عمان.
1: نعم.
0: هذا المنتخب اللي احنا دائما نسميه المنتخب العنيد، لكن احنا بالعناصر اللي موجودة بالمنتخب العراقي.
1: نعم.
0: ممكن تحقق فارق، لكن برأيك كابتن علي منو راح يكون مفتاح المباراة اليوم؟
1: نعم.
0: منو اللاعب العراقي اللي راح يكون مفتاح؟ نعم. أيمن حسين ممكن، خط الوسط، الدفاع، الحارس، وإحنا نشوف اليوم غياب سيد جلال عن البطولة.
1: نعم طبعا ذكرت شيء مهم وهو مفتاح المباراة للمنتخب العراقي. قبل لا نخوض في هذا التفصيل، أحب أن أوجه تحية للأخوة الأعزاء على البث المباشر. أبو حسون تحياتي لك، و الأخ فريدون أيضا مساء الخير وتحياتي لكم. أشكركم على تواصلكم، وللأخوة الكابتن بجدار مدرب الفئات العمرية في نادي غاز شمال تحياتي لك. سؤالك وجيه أيضا، هناك كثير من اللاعبين اللي اشتركوا في أو استدعوا لكأس العالم في
0: أمريكا اللي كانوا أمريكي
1: الآن. نعم. لم يستدعوا كثير من اللاعبين، ومنهم قائد المنتخب العراقي سيد جلال اللي اعتزل دوليا، ولكن
0: الحمد لله والشكر.
1: لا تحياتنا
0: للكابتن جلال. حقق يعني هو لكل واحد محطات، وحقق الكثير للمنتخب العراقي، لكن
1: نعم. راح يقدم مع ما يقدر يقدم فشيء كثير مع المنتخب العراقي، ولكن
0: نعم.
1: كنا أمل بالمستدعين في هذه القائمة، وأعتقد أنه الأساسي في هذه القائمة لمن حراسة المرمى راح يكون الكابتن أحمد باسل.
0: يستحق جلال.
1: يستحق أن يتواجد في عرين الأسود إن شاء الله. أما من هو اللاعب العراقي الذي يمكن أن يكون مفتاح مباراة عمان برأيك وبرأي المختص، وأتمنى الأخوة أيضا أن يشاركونا بآرائهم. أعتقد أنه اللاعب زيدان إقبال أو اللاعب أيمن حسين. زيدان إقبال راح يكون هو محرك أو الداينامو في منطقة الوسط مع زملاء اللاعبين اللي هو أمير العماري وزيد تحسين، وأيضا سوف يكون هناك بصمة أعتقد للكابتن أيمن حسين في هذه المباراة من خلال تسجيله أحد الأهداف إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إحنا دائما كابتن نترك الأساس والروح إلى إحنا مثلا إذا نجي نقارن. نعم. أي منتخب أو أي فريق، مثلا برشلونة عندهم هدافين رغم. نعم. أنه ما عندهم رأس حربة.
1: نعم.
0: لكن شفناهم دا يسجلون أهداف هواية.
1: لا تقارن برشلونة.
0: لا سخنة ما راح نقارن. لكن عندهم فت خلل بسيط بالدفاع، دا يستقبلون أهداف، لكن عندهم فت شيء يعوضهم.
1: نعم.
0: إحنا في حراسة المرمى أو في الدفاع إذا كنا صلبين ممكن نطلع بنتيجة جيدة، لكن إذا كان الدفاع سيء والهجوم متوسط يعني غير قادر على تسجيل أكثر من هدف ممكن. نعم. هنا راح نواجه صعوبة إذا استقبلنا هدف في دقائق مبكرة أو في وسط المباراة.
1: طبعا هو شوف كابتن، احنا تذكرت نادي برشلونة، نادي برشلونة نادي مختلف
0: بكل احنا من، لكن هو كمثال نعم. نعم
1: مختلف عن كل المقاييس اللي نذكرها الآن. ليش؟ لأن اللاعبين حتى ما يستقبلون أهداف ما يفقدون تركيزهم.
0: نعم.
1: احنا اللاعب بكل
0: عقلية اللاعب،
1: بكل تفاصيله، بكل أموره داخل الملعب، إذا فقد تركيزه مهما يكون عنده، مهما تكون

0: المنتخب البوليفي سارع بامتلاك زمام المباراة واستطاع أن يسجل الهدف الأول من بالدقائق الأولى وأربك حسابات المنتخب البوليفي، واستطاع المنتخب البوليفي تسجيل هدف التعادل، لكن المنتخب العراقي كان كله أصرار وكله عزيمة في الوصول إلى كأس العالم واستطاع أن تسجيل الهدف. هذا معناته أن المنتخب العراقي ما فقد التركيز، بالعكس حافظ على خطوطه، وكذلك لم يستقبل هدف. يعني من دقيقة أعتقد 58 إجا الهدف الثاني منتخب العراق عن طريق الكابتن أيمن حسين، ما فقد التركيز وضاعة المباراة من عنده، قدر أنه يحافظ على الخطوط الخلفية وخطوط الوسط، وكذلك كانت هناك بعض الهجمات لنهاية المباراة. فأعتقد أنه أرنولد حريص جدا على عدم تلقي المنتخب العراقي هدف في بداية المباراة أو هدف السبق ما نسمي للمنتخب المنافس، وأعتقد أنه المنتخب العراقي قادر أن يكون هو المبادر في امتلاك زمام المباراة.
1: كابتن، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول هو عن أيمن حسين. برأيك وجوده بالتشكيلة يمنح العراق أفضلية؟ كرات عالية
0: طبعا، لا شك،
1: قوة جسمانية،
0: لا شك في ذلك. شوف الكابتن أيمن حسين، تحياتنا إلى صديقي وأخوي وعزيز عليه، واجه كثير من الانتقادات في بدايته. كان يضيع كثير من الكرات السهلة، ولكن بالعمل بالاستمرار بإيمانه بنفسه، إيمان اللي حواليه بقدرته وكفاءته ومهارته، استطاع أن يثبت للعراقيين ككل أنه هو قادر على قيادة هجوم المنتخب العراقي. وإحنا شفنا يعني المباريات اللي ما موجود بها أيمن أو يطلع مصاب بها، إحنا نواجه
1: للأسف
0: يعني صعوبة كبيرة من الناحية الهجومية. يعني تحس أنه المنتخب العراقي عند من يخرج أيمن حسين يفقد هويته، ما يصبح أنه هناك مهاجم يشاكس المدافعين للخصم، يعني يصبح اللاعب الخصم يلعب براحته، ماكو ضغط عليه، بينما من يكون متواجد أيمن يكون ثلاث مدافعين دائر ما دائرة حواليه، ينزل الكرة بالقاع، يكون محطة جيدة، يلعب الكرة إلى اليمين، يلعب إلى الشمال، يلعب إلى الوسط. فأيمن حسين إلى ثقل كبير ونقطة قوة
1: شخصية قيادية
0: شخصية قوية للمنتخب العراقي، وتواجده لا شك أن يكون له أفضلية كبيرة المنتخب العراقي. وإن شاء الله اليوم أمن به كابتن أيمن يسجل لنا هدف، تحياتي له
1: إن شاء الله، نأمل هذا الشيء. كابتن، إحنا يعني مشكلتنا بالمنتخب العراقي بالتشكيلات الفترة الأخيرة، ما عندنا لاعب صانع وهداف، مدى يجينا للمنتخب صانع وهداف؟ شنو السبب؟
0: يعني صانع قصدك هو نفسه يصنع وهو يهدف؟
1: يعني في مرات يصنع مرات يهدف في كثير من الأحيان. احنا نشوف المنتخبات عندهم هيك شخصية هيك لاعب، احنا اما وسط اما مهاجم صريح، ما عندنا واحد يكون بنفس الوقت. احنا ما نريد نروح على اللاعبين عالمين، لكن كثير من اللاعبين هو يقدر في يعني ليونيل ميسي هذا الشخص اللي ما يتكرر. تشوف انت عنده عدد هائل من الاهداف، بالمقارنة عنده عدد هائل من الاهداف اللي هو تم صناعتها، هو بموقع ليس هداف لكن صانع.
0: افتهمت قصدك وافتهمت قصد سؤالك استاذ العزيز. بالنسبة للمنتخب العراقي، شوف أرنولد ليش نجح مع المنتخب العراقي؟ برأيي المتواضع يعني أنه أرنولد نجح مع المنتخب العراقي، عرف إمكانية كل لاعب، كل لاعب شنو إمكانيته، هذا اللاعب إمكانيته أن يغطي هاي المساحة ويلعب باص بهاي المساحة ويغطي مع المدافع الفلاني، ويقدر يلعب بالمساحة الفلانية، يقدر يلعب وان تو مع فلان، يقدر يلعب عرضية، يقدر. فوظف هذه الإمكانيات بالطريقة الصحيحة. فأعتقد أنه شوف هسه المنتخب العراقي أكثرية أهدافه هي عن طريق الكابتن أيمن حسين، وكذلك
1: كابتن علي حمادي أو
0: كابتن علي حمادي
1: أو مهند،
0: الأهداف البسيطة من أمير العماري ضربة جزاء على المنتخب الإماراتي، كابتن زيدان إقبال ضد المنتخب الإندونيسي، أعتقد
1: يعني فرديات قليلة
0: عن طريق لعبة فردية، ولكن الأهداف الأثقل والأكثر
1: هو للمهاجم الصريح.
0: المهاجم الصريح ليش؟ لأن طريقة المنتخب العراقي صممت من قبل أرنولد أن يكون المهاجم هو من يسجل الأهداف والفريق كله إلى واجب.

0: واجبات خاصة في صنع هذه الطريقة للوصول إلى الهدف الأسمى وهو تسجيل الهدف عن طريق المهاجم.
1: نعم.
0: فطريقة لعب أرنولد تتمثل في أن يكون كل واحد إلى دور، لاعب الوسط هو يصنع أهداف، يكون هناك اجتهادات شخصية بالتهديف من خارج منطقة الجزاء، بلعبات فردية.
1: احنا على مستوى يعني المدربين
0: في حالات نادرة.
1: نعم احنا نادرة. المدربين احنا اللي اجوا على المنتخب العراقي. نعم. كابتن علي
0: نعم.
1: عفوا اللي الاشخاص اللي يعني كمدربين اللي اجوا على المنتخب العراقي منذ سنوات طويلة.
0: نعم.
1: ما فكر فد واحد يبني بناء جديد، لا هو يبني على عقلية الاشخاص اللي موجودين بالمنتخب العراقي.
0: نعم.
1: ما فكرنا انه احنا مثلا نطور إمكانيات كمنتخب، فكرة كمنتخب.
0: صحيح كلامك صحيح، بس هذا العمل مو مال سنة وسنتين، مو مال أربع سنوات، أحكي لك الحقيقة، مو مال خمس سنوات.
1: إحنا ليش ما يصير عندنا مثلا مثل فرنسا عندها مدرب لي
0: شوف كابت
1: أكثر من 12 سنة.
0: شوف المنتخبات العالمية والدوريات العالمية بكل تصنيفاتها،
1: نعم،
0: اللي أعلى من المنتخب العراقي، نحكي التصنيفات اللي أعلى من المنتخب العراقي، أكثر شيء يهتمون به هو البنى التحتية والفئات العمرية.
1: وإحنا للأسف ذن اثنين ما عاد.
0: إحنا للأسف إحنا اليوم إيش قد بالشهر؟
1: اليوم 23
0: 23/9 لحد الآن تقريبا صار خمس جولات أو سبع جولات أعتقد لدور المحترفين دور النجوم العراق. لحد الآن الدور الفئات العمرية ما منطلق، دور الممتاز بعد المحترفين صار له ثلاث جولات لحد الآن. نعم. دور الفئات العمرية ما منطلق.
1: شنو الأسباب؟
0: البنى التحتية، الإمكانيات المادية، الحكام والمشرفين ومقيمين الحكام لحد الآن يطلبون أجور مال سنتين مال ممتاز وبعض من الدور النجوم العراقي و
1: هسه احنا السنه ذا يقولون
0: من الفئات العمريه.
1: نعم.
0: والفئات العمريه زين، انت صراحه يعني انت المباراه التي تقام في دور نجوم العراق المفروض شلون تشجع الفئات العمريه؟ المفروض ان تكون هناك مباراه قبل المباراه الرئيسيه اللي مثلا نقول بين الجويه والزوراء، قبلها الرديف الجويه ورديف الزوراء يلعبون، تنتهي المباراه
1: نعم
0: يلعبون الفريقين الآخرين الأساسيين.
1: نعم.
0: تمام. احنا لحد الآن ملاعب غير مكتملة، خطط الفئات العمرية اللي هو افتتاح الدوري لدوري الرديف ودوري تحت ال19 ودوري تحت ال17 ودوري تحت ال16 ودوري تحت ال14، خمس فئات عمرية متوقفة لحد الآن ما تلعب. زين انت الطالب بنتائج لمنتخب الشباب ومنتخب الناشئين وتصنع قاعدة للمنتخب الأولمبي وللمنتخب الوطني، اذا انت ما عندك دوري شوف اللاعبين، شوف اللاعبين ما عندك دوري، عف يعني حتى لو يكون هناك دوري ما عندك داتا خاصة باللاعبين، ترى انتهى زمن انه انا اروح اقعد ككشاف واقعد اباوع على اللاعب شلون يلعب وشلون، ماكو هذا انتهى. اللي موجود حاليا في كأس في دول العالم هناك داتا خاصة، أحمد الموسوي لاعب يدخل الداتا مالته لاعب وسط، كم مباراة لعب،
1: شو وقت دخل، شو وقت
0: دخل المباراة،
1: شنو تفاصيل
0: هل
1: المباراة،
0: هل كان أساسي هل كان احتياط، عند دخوله كم مرة قطع الكرة، كم مرة عند تدخل، كم مرة عند مساهمة في تسجيل الأهداف، كم مرة عند مساهمة في قطع الهجمة، كم خطأ عده، كم انذار عده، كم تسجيل هدف عده، كم اسيست عده، داتا كامله. انا محتاج هذا اللاعب، طوله تفاصيله وزنه ما ادري شنو، المدرب انا محتاج هذا اللاعب. طبعا هذا الداتا منين اجت؟ الداتا اجت من خلال ان يكون هناك دوري خاص للفئات العمريه.
1: مو احنا خوفنا من الداتا هم يعني يصير بها تزوير.
0: مدرب يبني يشتغل للمنتخب الوطني لازم يشتغل لفت سبع سنوات ست سنوات من تحت ال14 حتى يرحل من البراعم إلى الأشبال إلى العفو إلى الناشئين إلى الشباب إلى الرديف الأولمبي بما يسمونه إلى الأساسية.
1: أنا كابتن علي إذا أرد أدخل بمرحلة النقد لبعض الحالات والأعمار والتفاصيل خاف إحنا يصير عندنا داتا ويصير عندنا بها إشكاليات بهذا الجانب.
0: أنت همين سبب من أسباب عدم وجود الداتا هو التزوير للفئات العمرية
1: للأسف. وإحنا تحدثنا في مع ضيوفنا في حلقات سابقة عن هذه المواضيع. كابتن علي من بعد إذنك نروح إلى فصل إعلاني قصير.
0: نعم.
1: وبعدها نكمل عندنا بعض الأسئلة والمحاور حول مباراة منتخبنا الوطني لهذا اليوم بعد تقريبا أقل من نصف ساعة. خليكم يا أحبتنا المستمعين فاصل قصير وبعدها نكمل.
2: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مساء الخير أحبتي الكرام، نعود إليكم بعد فاصل من الإعلانات لراديو الرشيد، ونرجع إليكم ببرنامج سبورت أكشن الرياضي الخاص بتغطية خليجي 27 في المملكة العربية السعودية. بعض التحيات للأخ العزيز فراس الفريجي أمين سير اتحاد الكرة المصرية.

0: بد هوية جديدة للمنتخب، وتحدثنا عن مشاكلنا. يعني احنا ما شاء الله في كركوك ملعبنا اللي المفروض عندنا نادي يمثلنا في
1: هذا غصة كبيرة
0: الدوري الممتاز. هذه الغصة ما اعرف شو وقت تتعالج،
1: ما اعتقد تتعالج، لان احنا
0: انا اشوف وعود حكومية لكن للأسف ما كنت انفيذ.
1: يعني مع الأسف لكل المسؤولين اللي متواجدين في محافظة كركوك وايضا في المركز وبالاخص في محافظة كركوك، هناك تناحر كبير وبعض الاتهامات وبعض الأحاديث التي تطلق بين هنا وهناك على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قطع أراضي وغيرها من الأمور السياسية والتدخلات الأخرى لغرض تسليمها للمواطنين، وهناك بعض التجاذبات بين بعض القوميات. كل هذه المواضيع نتمنى أن تزول ويوحدون كلمتهم للعراق الحبيب وللمواطن العراقي، وتزول هذه التسميات.
0: نعم للأسف احنا
1: ينتبهون الى الرياضة. انا رسالتي لهم
0: خلي انت تسترسل بالرسالة، واني اريدك تتحدث لنا كذلك عن احنا اطلقنا فد موضوع انه قلنا احنا عمي متبرعين وناس خيرة هي اللي تتكفل بإكماله، لكن للأسف
1: نعم
0: ما حد استمع ولا حد من السياسيين بادر بهذا الموضوع. لو كل واحد
1: على الملعب
0: وتفاصيل نعم. الملعب وإلى آخره، ونكرر هذه الجملة في أغلب حلقاتنا.
1: نعم
0: تفضل كابتن علي.
1: مثل ما قلت لك، هنا غصة كبيرة لعدم تواجد ملعب خاص للنادي الذي يمثل محافظة كركوك بعد غياب كبير عن دور النجوم العراقي، وهو نادي غاز شمال المتواجد في دور النجوم وقاعد يقدم نتائج جيدة. تحياتي لكل اللاعبين ولكل الكادر التدريبي والكادر الإداري والهيئة الإدارية وجميع من يعمل في نادي غاز شمال، يقدمون مستويات جيدة رغم أنهم قاعد يعانون بسبب خروجهم خارج محافظتنا، و أعتقد أن الجماهير الوفية العزيزة قاعد تساندهم ولكن بأعداد قليلة، ورغم ذلك قاعد يوفرون لهم سيارات للنقل وكثير من الأمور اللي تحب أن توفرها الإدارة لغرض مساندة الفريق. ولكن حجة الأخوة المسؤولين في محافظة كركوك أن الملعب الأولمبي ليس تحت وصاية المحافظة وإنما تحت وصاية الوزارة، وليس تحت وصاية مديرية الشباب والرياضة، والوزارة عندها مشاكل مع الشركات والمستثمرين بديون ودائن ومدين، وكل هذه المعاناة سببها أنه الرياضي والعائلة الرياضية ما تستطيع والجماهير الرياضية ما تستطيع أن تشاهد ناديها اللي يمثلها في دور المحترفين على أرضها في محافظة كركوك ومساندتها. رسالتي والأهم أخوان أعزائي أصدقائي من كل القوميات من المسؤولين، أتمنى أن تحذوا حذو محافظ نينوى اللي اهتم اهتمام كبير بالرياضة وكذلك بالنادي الخاص بهم نادي الموصل ووصوله إلى كثير من الأمور، وأهم هذه الأمور في هذه الفترة الأخيرة تحويل ملكية أرض من وزارة الشباب والرياضة ومن وزارة المالية إلى محافظة نينوى لبناء مدينة رياضية متكاملة للأولمبية وللاتحادات، وكذلك ملعب خاص لنادي الموصل لممارسة ألعابه الخاصة عليه. فأتمنى أنه تكون هناك لكم وقفة جادة، صدقوني والله العظيم الرياضة لنجاح محافظتكم هي الرياضة. من خلال الرياضة راح تنجح السياح، راح تنجح الفنادق، راح تنجح الحركة التجارية، من خلالها راح يكون هناك زوار كثير لمحافظتك، من خلالها راح يكون كثير من المسؤولين متواجدين، من خلال البطولات اللي راح تنظمها على مستوى القاري والدولي وعلى مستوى المحلي. فأترجاكم أن يكون هناك لكم ترك هذه الخلافات ويكون لكم بصمة واضحة لتكوين مدينة رياضية وملعب خاص للأندية التي والاتحادات والأولمبية، ليكون لها
0: متنفس للشباب
1: واحتواء كثير من الكفاءات. كابتن احنا لو عندنا مدينة رياضية خاصة لكل اتحاد، عندنا 26 اتحاد في محافظة كركوك،

0: 20 أولمبي وأعتقد 4 العفو 28 اتحاد. عندنا 22 أولمبي.
1: نعم.
0: وعندنا 6 غير أولمبي. هذه الاتحادات لو إلها مقر وإلها أماكن خاصة لممارسة رياضاتها، من رياضة الطاولة، الطاولة المنضدة العفو، من رياضة تنس الطائرة، من رياضة الطائرة، من رياضة السلة، من رياضة السباحة، من رياضة المبارزة، من رياضة المصارعة، من رياضة الملاكمة، التايكواندو، الكاراتيه، كرة القدم المصغرة، كثير من الاتحادات اللي متواجدة في محافظة كركوك لها مقرات خاصة بها محترمة مع أماكن خاصة للملاعب، راح يطلع عندنا كثير من الرياضيين والمواهب. وكذلك هناك اتحاد خاص، مكان خاص لاتحاد كرة القدم الفرعي في محافظة كركوك، ما عندنا مكان مخصص، عندهم غرفة خاصة في اللجنة الأولمبية، واللجنة الأولمبية لهم غرفة خاصة فقط، وبقية الاتحادات ما عندهم مقر يقعدون بها. يعني هاي حال رياضة في محافظتنا، والجماهير تعاتب الرياضيين وتعاتب الأخوة، أريد من عندكم
1: للأسف
0: إحنا ما عندنا مكان نمارس به الرياضة، وفق خلف الله على مديرية الشباب والرياضة قاعد توفر لنا بعض الملاعب وبعض الإمكانيات البسيطة، حتى موازنة ما عندهم مديرية الشباب. تحياتي للأخ العزيز كابتن عدي،
1: تحياتنا يعني للكابتن عدي، لكن إحنا يعني حتى الملاعب الخماسية مو حكومية كلها أهلية.
0: كابتن إحنا يحتاج لنا وقفة جادة من قبل المسؤولين، تعال مدينة رياضية، نعم تعال هاي المدينة الرياضية هل قد تحتاج دونم، حول للمحافظة وأبني مشروعها على المحافظة، سووا ملعب، سووا ملاعب خاصة، سووا مسبح أولمبي، سووا مقرات للاتحادات، سووا مقر للأولمبية يليق بها، سووا مقر للاتحاد الفرعي لكرة القدم يليق به، مقر للأكاديميات حتى

0: جهن وقت طويل، لكن في مباراتنا اليوم إذا نجي للتشكيلة
1: نعم
0: يعني أو المجموعة اللي تم اختيارها في حراسة المرمى، قائمة هي مشكلة من 26 لاعب، في حراسة
1: نعم
0: المرمى 3 أشخاص هم
1: نعم
0: حسين حسن ومحمد صلاح وأحمد باسل، وإحنا تحدثنا عن موضوع أحمد باسل هو ممكن يكون هو القائد في هذا المركز.
1: نعم
0: فبرأيك يعني إحنا إذا نجي نفصل التشكيلة اليوم في حراسة المرمى، من ترى المناسب لمباراة منتخب عمان؟
1: حكيت على موضوع القيمة السوقية. طبعا القيمة السوقية قبل خوض المباريات في هذه المجموعة، القيمة السوقية الأعلى هي للمنتخب السعودي بأربعين مليون يورو تقريبا،
0: نعم
1: ونصف. أما المنتخب العراقي بسبعتاعش مليون يورو وسبعمية تقريبا.
0: جيد، أدنى هذا الرقم،
1: نعم.
0: في السنوات السابقة كنا ما نوصل لعشرة.
1: نعم. نعم. المنتخب العماني 7 ملايين تقريبا،
0: فهو أدنى من
1: والمنتخب
0: العراق.
1: الكويتي 5 ملايين و800. طبعا هاي القيمة السوقية، ولكن القيمة السوقية لا تحكم على المستوى الفني للمنتخب.
0: نعم.
1: احنا قدرنا انه نجاري المنتخب السعودي وتعادلنا وياه 1-0، بعدها تعادلنا 0-0 في ارضه، واستطاع حرجناه كثيرا ولكن تأهل في مباراة المغلوب للصعود لكأس العالم.
0: نعم.
1: فالقيمة السوقية ما لها قيمة امام اللاعبين بالمنتخب. كنا ثقة بالمنتخب العراقي يستطيع ان يواجه هذه المنتخبات بغض النظر على امتلاكهم هذا.
0: نعم.
1: المنتخب الكويتي استطاع مجاراة المنتخب العراقي وإحراجه بالتعادل خارج أرضه والتعادل داخل المنتخب، داخل أرض المنتخب العراقي.
0: نعم.
1: نجي لي مثل ما قلت، أنا أتوقع حراسة المرمى الكابتن أحمد باسل.
0: نعم.
1: أما في خط الدفاع أعتقد الكابتن أكام هاشم قلب
0: نعم.
1: الدفاع، والكابتن زيد تحسين. أما على جهة اليسار أعتقد أحمد يحيى. في جهة العفو في جهة اليسار أحمد يحيى أو مرخاز دوسكي، واحد من هؤلاء اللاعبين. أما في التك اليمين يعني أعتقد الوافدين الجدد هم واحد من عندهم، يا أما يكون محمد دولار
0: نعم.
1: أو يوسف الإمام.
0: احنا خلي احرق عليك الموضوع، نزلت الان التشكيله، التشكيله هي في حراسه المرمى
1: نعم
0: احمد باسل. انت كملت توقعاتك
1: نعم
0: للتشكيله؟ خلينا نشوف
1: نشوف توقعاتي.
0: يلا كمل توقعاتك.
1: نعم. خط الدفاع اكام وزيد تحسين، تك اليسار مرخاز دوسكي، تك اليمين محمد دولار، في خط الوسط امير العماري وزيدان اقبال، وعلى اليمين إبراهيم بايش، وعلى اليسار علي جاسم.
0: نعم.
1: في خط الهجوم أعتقد أيمن حسين، وخلفه محمد قاسم.
0: محمد قاسم، لكن أكام طلع بتشكيلة مختلفة وهي تشكيلة 4-4-2.
1: نعم.
0: في حراسة المرمى أحمد باسل.
1: نعم.
0: هذا التوقع الصحيح. على خط الدفاع مصطفى سعدون.
1: نعم.
0: وزيد تحسين.
1: نعم.
0: وأكام هاشم.
1: نعم.
0: وزيد إسماعيل.
1: زيد إسماعيل. نعم. هذه مفاجأة.
0: مفاجأة.
1: نعم.
0: أما خط الوسط فإبراهيم بايش وحسن عبد الكريم وأحمد يحيى ومحمد قاسم.
1: نعم.
0: غريبة.
1: غريبة جدا.
0: يعني غير متوقعة جدا.
1: نعم.
0: أما في خط الهجوم فأيمن حسين يرافق شخص جديد. كرار نبيل.
1: قرار نبيل.
0: تشكيله ما كان احد يعني من المحللين الرياضيين او الرياضيين بصوره عامه انه يتوقع انه راح ينزل بهذه العناصر.
1: نعم. شوف صراحه مفاجاه كبيره من مدرب المنتخب غراهام ارنولد، ولكن اعتقد ان هناك فكره الى من خلال هذه المباراه بهذه التشكيله.
0: نعم.
1: شوف اعتقد انه كابتن مصطفى سعدون في مكانه أعتقد، وزيد إسماعيل مثل ما توقعنا، وأكام هاشم. وزيد إسماعيل يعني هو لاعب وسط يلعب تك يسار، خليه بالتشكيلة تك يسار،
0: خليه يتأكد من الصورة حقيقة. ما منزلين الصورة بها الأشخاص حسب مواقعهم،
1: لا
0: لكن
1: أنا
0: لكن

0: اعتقد كابتن اعتقد نعم. كابتن نعم. انه احمد يحيى راح يكون على اليسار وزيد اسماعيل ومثل ما قلنا امير العماري ايضا
1: نعم امير في قلب الـ الـ
0: الوسط
1: الوسط نعم
0: وزيد اسماعيل وكرار نبيل وابراهيم بايش على الشمال على اليمين وحسن عبد الكريم على اليمين وأيمن حسين في الهجوم. أعتقد التشكيلة 4-4-2-1
1: 4-4-2-1
0: نعم عفوا 4-3-2-1
1: هو حقيقة بس خليني أتأكد من بعض
0: الصور. 4-4-3-2-1
1: مباراة العراق والتشكيلة كابتن يعني نعم. خلينا احنا بينما نجهز المادة نروح الى امكانية عناصر المنتخب العماني قادرين ان يصنعون فارق مع هذه التشكيلة اللي نزل بها الكابتن
0: والله لاعبين جيدين يستطيعون ان تقديم كثير من خلق الفرص في هذه البطولة وخصوصا في هذه المباراة. طبعا حراسة المرمى طبعا تشكيلتهم أيضا 26 ولكن أعتقد أنه كثير من اللاعبين لم يستدعوا في هذه البطولة مثل مصعب المعمري وعبد الله المعمري بدلا من أرشد العلوي ويوسف المالكي قد استدعوا إلى هذه
1: نعم.
0: البطولة
1: نعم.
0: حراسة المرمى إبراهيم المخيني أحمد الرواحي وإبراهيم الراجحي من أبرز الفرق الأخرى أيضا اللاعبين الأخر في مراكز أخرى حارب السعدي وخالد البريكي وعبد المجيد البلوشي وجميل اليحمدي وأحمد الكعبي وأمجد الحارثي وعبد الله فواز هؤلاء لاعبين في خط الوسط. أعتقد زاهر الأغربي ومصعب الشقصي وغانم الحبشي وعصام الصبحي وناصر الرواحي وعاهد المشايخي اللاعبين الذين يتوزعون بين أشباهية والمهاجمين. أعتقد هناك لاعبين جدد في هذه التشكيلة نعم. التي استدعت في هذا الخليجي وأعتقد سوف يكون لهم بصمة واضحة في هذه البطولة
1: كابتن. يعني حقيقة يعني بعض الصفحات ما منزلين التفاصيل لكن إحدى الصفحات اللي هي مثل ما قلت 4-2-3-1
0: 4-2-3-1
1: هذه المباراة خلف راح يكونون خلف أيمن حسين
0: أحمد باسل في حراسة المرمى نعم.
1: زيد وآكام في قلب الدفاع
0: ومصطفى سعدون
1: وزيد اسماعيل
0: سعدون في الدفاع اليمين في التك اليمين وأحمد يحيى
1: نعم.
0: في اليسار
1: أمامهم
0: في الوسط أمير العماري و زيد اسماعيل
1: نعم
0: هم قيادة خط الوسط مع اللاعب كرار نبيل وفي التك في الشبه اليمين حسن عبد الكريم وفي اليسار ابراهيم بايش
1: نعم
0: وفي خط الهجوم سوف يكون اللاعب ايمن حسين وبهذه التشكيلة سوف يكون عندنا 4-3-3 او في بعض في عدم امتلاك الكرة راح يكون عندنا 4-2-3-1 4-2-3-1
1: نأمل النتيجة تكون.
0: أعتقد أنه اختيار الكابتن أرنولد لهذه التشكيلة سوف يكون مميز واختيار جيد وأعتقد أيضا الرحلة الكبيرة والطويلة لبعض اللاعبين اللي خلى يريح زيدان إقبال وايضا حيدر عبد الكريم عفوا علي الحمادي وايضا احنا عندنا نقص طبعا الكابتن علي الحمادي اصيب ولاعب مصطفى قابيل سوف يتواجد في الهجوم في المباراه القادمه نعم. لكن احد اللاعبين المميزين في الدوري العراقي وهو لاعب نادي الطلبه سيف رشيد من اللاعبين المميزين والهدافين وأتمنى أن تكون إلى بصمة وهذه فرصة للتألق مع المنتخب الوطني العراقي
1: إن شاء الله نأمل ذلك كابتن علي. وش قد تتوقع النتيجة؟
0: والله
1: إيش قد تتوقع وإيش قد تتمنى؟ احنا دائما نحط هذا السؤال نعم. احنا نتوقع شيء ونتمنى شيء
0: نعم.
1: ثاني
0: أتوقع 2-0 للمنتخب العراقي وأتمنى 3-0 للمنتخب العراقي
1: والله أنا خايف.
0: لا أنا أعتقد أنه
1: يعني أتوقع أنا حقيقة أتوقع 2-1 لأحد المنتخبين
0: صراحة.
1: أحسها أنه نتيجة راح تكون مقبول
0: يعني مع إحساسي ومع المعطيات اللي متواجدة على الورق وعلى المستوى الفني للمنتخب العراقي وعلى ما قدمه وعلو كعبة على المنتخب العماني. أعتقد أن الفوز سوف يكون من حليف المنتخب العراقي ونتمنى ذلك إن شاء الله.
1: نتمنى ذلك. شكرا لك كابتن علي. إحنا لنا تغطيات خلال أيام البطولة إن شاء الله.
0: نعم.
1: على أوقات مختلفة قبل المباراة أو في وقت محدد. نعم. راح يكونون وياك ضيوف إن شاء الله.
0: إن شاء الله سوف يكون هناك للتحليل. ضيوف في المباراة في
1: الحلقة القادمة.
0: الحلقات القادمة وسوف يكون هناك تحليل خاص لمجريات المباريات وبالأخص مباريات المنتخب العراقي. ونتمنى أن يكون المنتخب العراقي له بصمة في هذه البطولة وسوف تكون له فرحة كبيرة أيضا
1: إن شاء الله
0: ليقدمها للجماهير العراقي بتأهله وفوزه بهذه البطولة
1: إن شاء الله. كابتن علي سؤال قبل ما نختم الحلقة.
0: نعم.
1: برأيك ليش بطولة الخليج هذه ما حصلت الترويج الكافي مثل ما البطولات السابقة؟ أو ليش إحنا ليش دائما متكون أدنى بالعراق يكون الترويج أوسع؟ يعني مثلا الكويت كانت الترويج متوسط لكن الترويج الآن أحسه ضعيف للبطولة.
0: نعم.
1: شنو الأسباب؟
0: طبعا للأسف هذه البطولة لم تكن هناك مستوى إعلامي كبير لها.
1: نعم.
0: بالنسبة لدول الخليج وللدول الأخرى، وأعتقد السبب الرئيسي هي ما يمر به الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة وخصوصا منطقة الشرق الأوسط التي أثرت سلبا على هذه البطولة، وأعتقد أنه هذا السبب الرئيسي.
1: نعم نعم كابتن.
0: أما إذا تحكي على الاستضافة اللي كانت في الخليج في البصرة، دافع كبير الإعلاميين
1: والقوائم. نعم.
0: والتغطية الكبيرة داخل وتفاجأوا بالكرم العراقي والكرم البصري، حتى احنا العراقيين تفاجئنا باهل البصره ما قدموا. تحياتنا لهم الاعزاء. اثناء تواجدنا في خليجي وتغطيتنا بعض المباريات كان لهم دور كبير بنشر الوعي والثقافه الكرويه والرياضيه لهذه البطوله عبر كثير من وسائل الاعلام، فاعتقد هذه الاسباب هي
1: اللي نعم.
0: خلت تراجع هذه البطوله في مستواها الاعلامي.
1: نعم نعم, نعم كابتن. كابتن يعني بعد هذه نامل بانه احنا نحقق هذه البطولة وتكون الترويج يكون لها اوسع بعد النهائي.
0: طبعا الفوز يصنع الشغف ويصنع المتابعة ويصنع الافراح للعراقيين من خلال المنتخب العراقي الذي يوحد كل العراقيين بكل اطيافهم وبكل قومياتهم لصنع فرحة مهمة وكبيرة لدى الشارع العراقي والشارع الرياضي
1: إن شاء الله.
0: حرز هذه البطولة. وقبل النهاية أرسل تحياتي للكابتن وسام العبيدي، تحياتي لك حبيب الغالي كابتن علي، تحية خاصة لغرفة البصمة، تحياتي لك.
1: تحياتنا لكل الأصدقاء والمتابعين وكل من تابعنا، وشكرا لك كابتن علي، والختام وياك.
0: في ختام هذه الحلقة من برنامج سبورت أكشن وتغطية خاصة لبطولة كأس الخليج 2027، تقبلوا تحياتي مقدم البرنامج علي حازم أحمد، وتقبلوا تحيات المعد والمخرج العزيز أحمد الموسوي، تحياتي لكل من شاركنا في البث المباشر والمرئي، وأيضا من استمع لموجة البث على راديو الرشيد 92.1. ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج سبورت أكشن و تغطية خاصة لهذه البطولة. مع السلامة.
2: من قلب الخليج تبدأ الحكاية، منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيدة فأم الأولى بامتياز.

في لحظات يعود فيها التاريخ إلى الوراء، نقف أمام اسم لم يكن عابرا في كرة القدم العراقية، بل كان جزءا من ذاكرتها وأحد أعمدتها. إنه ناظم شاكر الذي لقب بأبو غزالة لصلابته الدفاعية. ولد ناظم شاكر في بغداد عام 58 و900 وألف، وتشكلت موهبته في الملاعب الشعبية بمنطقة الدورة، حيث لفت الأنظار منذ البداية لقدرته على التماسك والقوة في خط الدفاع. في عام 75 و900 وألف انضم إلى نادي العمال الرياضي، ثم انتقل في عام 76 إلى نادي القوة الجوية ليبدأ مسيرة طويلة من الوفاء والانتماء لفريقه. في عام 79 و900 وألف تم استدعائه ليمثل المنتخب العراقي لأول مرة، فأثبت نفسه عنصرا أساسيا في خط الدفاع وأصبح أحد أعمدة أسود الرافدين. يبقى كأس العالم في المكسيك عام 86 و900 وألف أبرز محطات مسيرته الدولية، حيث شارك مع المنتخب العراقي في تلك التجربة التاريخية التي حفرت اسمه ضمن جيل ذهبي لكرة القدم العراقية. بعد اعتزاله في أواخر الثمانينيات بسبب الإصابة، اتجه إلى عالم التدريب، فقاد عددا من الأندية وساهم في صنع جيل جديد من اللاعبين الذين وصلوا إلى مستويات متقدمة. في أيلول عام 2020 رحل ناظم شاكر عن عالمنا في أربيل عن عمر ناهز 62 عاما، بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، ليطوي التاريخ صفحة من صفحات أحد أساطير الدفاع في الكرة العراقية.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

من روحي وقلبي أحييهم، جاءونا في الظرف الصعب ومشاعرهم طبع فيهم. حيوا حيوا حيوا حيوا.

أجمل وأرق وأعذب الأغاني أكيد من راديو رشيد.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.
2: التربية تبدأ من الصغر، فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: ألا يوجد في قريتكم من يصنع الحصير؟
1: يوجد بكل تأكيد.
0: لماذا تشتريه من هنا إذن وتحمله على ظهرك؟
1: لن أحمله على ظهري، بل على ظهر حصحص.
2: دعه يا أبي يفعل ما يشاء حتى يكون على راحته. هل ينقصك أي شيء لتسافر بالسلامة؟
1: هذه المشاعر الطيبة نحوي تدفعني إلى التفكير في تأجيل السفر.
2: لا أرجوك.

أحمد راضي أسطورة الكرة العراقية وصاحب الهدف الخالد. ولد أحمد راضي في بغداد يوم 21 من نيسان عام 64 و900 وألف، ومنذ صغره برزت ما لديه من موهبة كروية، الموهبة التي جعلت منه واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ العراق وآسيا. بدأت مسيرته مع نادي الزوراء، وسرعان ما أصبح نجما يتلألأ في سماء الكرة العراقية بموهبته الفذة. عندما يذكر العراقيون كأس العالم في عام 86 و900 وألف في المكسيك، يتبادر إلى الأذهان اسم أحمد راضي، الرجل الذي كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ. ففي مواجهة المنتخب البلجيكي وبعد أن تقدم المنافس بهدفين، جاءت اللحظة التي انتظرها العراق. تلقى أحمد راضي تمريرة ذكية من ناطق هاشم، فانطلق بثقة الأبطال، ثم سدد الكرة ببراعة نحو الزاوية البعيدة لتعانق الشباك في الدقيقة 57. لم يكن ذلك مجرد هدف، بل كان حلما وطنيا تجسد في لحظة خالدة، هدف أصبح رمزا للإصرار والكبرياء، وكأن التاريخ أراد أن يقول: هنا مر أحمد راضي، فتوقف الزمن احتراما. لم تتوقف إنجازاته عند ذلك، فقد توج أفضل لاعب في آسيا عام 88 و900 وألف، وقاد

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

حين يذكر الإبداع في خط الوسط وتستعاد لحظات الكرة العراقية الذهبية، يبرز اسم نقش بصمته في ذاكرة الملاعب. إنه ناطق هاشم. ولد ناطق هاشم في عام 1950 ونشأ في الملاعب الشعبية، حيث تشكلت موهبته مبكرا، ثم انطلق نحو الأندية العراقية ليبدأ مسيرة لافتة مع نادي الأمانة عام 1978، ثم واصل تألقه مع القوة الجوية ونادي الرشيد. تميز ناطق هاشم بذكائه في صناعة اللعب ودقة تمريراته، حتى لقب ببلاتين الكرة العراقية ليصبح أحد أهم صناع الأهداف في جيله، وكان له دور محوري في قيادة المنتخب العراقي نحو التأهل إلى كأس العالم في عام 1986 في المكسيك، حيث كان صاحب التمريرة واللمسة الحاسمة في الهدف العراقي الوحيد الذي سجل في مرمى بلجيكا ليصبح صاحب أسيست الزمن الجميل. وبعد مسيرة حافلة اتجه إلى التدريب وحقق نجاحات متعددة داخل العراق وخارجه. رحل عام 2004 إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر لم يتجاوز 44 عاما، ليطوى برحيله صفحة نجم سطع في سماء الكرة العراقية.

0: المهاجر.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الرشيد اف ام اقوى اذاعه.
1: جيبوا الفوز من تبريكم ببغداد، فوزكم للجرح يا اخويا هو ضمان عراقيه البطوله.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

في لحظات يعود فيها التاريخ إلى الوراء، نقف أمام اسم لم يكن عابراً في كرة القدم العراقية، بل كان جزءاً من ذاكرتها وأحد أعمدتها. إنه ناظم شاكر، الذي لقب بأبو غزالة لصلابته الدفاعية. ولد ناظم شاكر في بغداد عام 58 و900 وألف، وتشكلت موهبته في الملاعب الشعبية بمنطقة الدورة، حيث لفت الأنظار منذ البداية لقدرته على التماسك والقوة في خط الدفاع. في عام 75 و900 وألف انضم إلى نادي العمال الرياضي، ثم انتقل في عام 76 إلى نادي القوة الجوية، ليبدأ مسيرة طويلة من الوفاء والانتماء لفريقه. في عام 79 و900 وألف تم استدعائه ليمثل المنتخب العراقي لأول مرة، فأثبت نفسه عنصرا أساسيا في خط الدفاع، وأصبح أحد أعمال

مدت أسود الرافدين. يبقى كأس العالم في المكسيك عام 86 و900 وألف أبرز محطات مسيرته الدولية، حيث شارك مع المنتخب العراقي في تلك التجربة التاريخية التي حفرت اسمه ضمن جيل ذهبي لكرة القدم العراقية. بعد اعتزاله في أواخر الثمانينيات بسبب الإصابة، اتجه إلى عالم التدريب، فقاد عددا من الأندية وساهم في صنع جيل جديد من اللاعبين الذين وصلوا إلى مستويات متقدمة. في أيلول عام 2020 رحل ناظم شاكر عن عالمنا في أربيل عن عمر ناهز 62 عاما بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، ليطوي التاريخ صفحة من صفحات أحد أساطير الدفاع في الكرة العراقية.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

حين يذكر الإبداع في خط الوسط وتستعاد لحظات الكرة العراقية الذهبية، يبرز اسم نقش بصمته في ذاكرة الملاعب. إنه ناطق هاشم. ولد ناطق هاشم في عام 50 و900 ألف، ونشأ في الملاعب الشعبية حيث تشكلت موهبته مبكرا، ثم انطلق نحو الأندية العراقية ليبدأ مسيرة لافتة مع نادي الأمانة عام 78 و900 ألف، ثم واصل تألقه مع القوة الجوية ونادي الرشيد. تميز ناطق هاشم بذكائه في صناعة اللعب ودقة تمريراته حتى لقب ببلاتين الكرة العراقية، ليصبح أحد أهم صناع الأهداف في جيله، وكان له دور محوري في قيادة المنتخب العراقي نحو التأهل إلى كأس العالم في عام 86 و900 ألف في المكسيك، حيث كان صاحب التمريرة واللمسة الحاسمة في الهدف العراقي الوحيد الذي سجل في مرمى بلجيكا ليصبح صاحب أسيست الزمن الجميل. وبعد مسيرة حافلة اتجه إلى التدريب وحقق نجاحات متعددة داخل العراق وخارجه. رحل عام 2004 إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر لم يتجاوز 44 عاما، ليطوى برحيله صفحة نجم سطع في سماء الكرة العراقية.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

أحمد راضي أسطورة الكرة العراقية وصاحب الهدف الخالد. ولد أحمد راضي في بغداد يوم 21 من نيسان عام 64 و900 وألف، ومنذ صغره برزت ما لديه من موهبة كروية، الموهبة التي جعلت منه واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ العراق وآسيا. بدأت مسيرته مع نادي الزورة، وسرعان ما أصبح نجما يتلألأ في سماء الكرة العراقية بموهبته الفذة. عندما يذكر العراقيون كأس العالم في عام 86 و900 وألف في المكسيك، يتبادر إلى الأذهان اسم أحمد راضي، الرجل الذي كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ. ففي مواجهة المنتخب البلجيكي وبعد أن تقدم المنافس بهدفين، جاءت اللحظة التي انتظرها العراق. تلقى أحمد راضي تمريرة ذكية من ناطق هاشم، فانطلق بثقة الأبطال ثم سدد الكرة ببراعة نحو الزاوية البعيدة لتعانق الشباك في الدقيقة 57. لم يكن ذلك مجرد هدف، بل كان حلما وطنيا تجسد في لحظة خالدة، هدف أصبح رمزا للإصرار والكبرياء، وكأن التاريخ أراد أن يقول: هنا مر أحمد راضي، فتوقف الزمن احتراما. لم تتوقف إنجازاته عند ذلك، فقد توج أفضل لاعب في آسيا عام 88 و900 وألف، وقاد المنتخب العراقي إلى العديد من الإنجازات، وكان هدافا وقائدا وقدوة لأجيال كاملة من اللاعبين. بعد اعتزاله الملاعب، واصل خدمة الرياضة العراقية مدربا وإداريا، حتى أصبح رئيسا لنادي الزوراء الذي شهد انطلاقته الأولى. وفي 21 من حزيران عام 2020 رحل أحمد راضي بعد معاناة مع فيروس كورونا، لكنه لم يرحل من قلوب العراقيين.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

عم تسمعوا الرشيد اف ام.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM. أغاني عراقية.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: 그래, 그래. 오라지.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

حبيت لو صايغ صريح وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو الحبيت لو رايد يخون يجي يقول لي راح أخونك آني مو بحجة حيل تعبان أغدى نامي سدة من عنده ويخابر ثاني أدري حضناتي ولا غزرن بي وحتى لو داير ملح بحضاني هذا صوتك يا قلب كلها من ديك اللي هيج حال أصل من الخلاني انت جب

كنا نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري منو وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيمن. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحب يتحال خان خان بيك وانت بتما خنته. ها يا قلبي شفت هسه سوى بيك، كل جرح بينا برقبتك انت.

نفسي عشت بس عايش الناسي، وهذا البياض اللي بالقلب بين على راسي. خلصت عمره بشي سنة واضحك ثواني، مشكلتي طيب ولا

0: صباح للعشرة أعد لك واحد عشرة شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي.
1: بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: سحر الشرق،
2: سحر الشرق،
1: الرشيد.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائماً.

0: رشيد اف ام، رشيد اف ام للطرب، للطرب. عنوان
1: نساني، نساني اللي سكن قلبي، اسير الروح يا يابا. شسولف انا شرد احكي، مو شفت الويل بغيابه.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف ام.

إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل لأنكم مع الرشيد.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائماً.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد أف أم.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب.

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل للجو.